0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Riara, terutama umat muslim ya, di Bovendigul dan dimanapun Anda berada, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda hari ini diterima Allah.